خايف يظرروا نواف مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماء لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجير قي تراب باسمك مبدس تفدو بين زوزاني مدر باس في زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدر جانك جامير الرحاصل نكبوش في فايدة تراب میل دست افدا بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه ته یه

0: ربيان ترى ما تشوي خلق مالو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيتي فنان جرا خو جريدة بقايدة قول زري هور بكتا بيش عنيا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما تشان تيلي سبي تشانا ما بيدابن حتى دنيا خشابا بزي أخدكم دمرم جبونا تيا هيبي قمانا مخالق عالمي بادشاي بادشاي مرازي بدل جانك و جامعي را حاصل لك بوش بفايده تو ورمي ده سيفده بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني وي خاصه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن كيف و زوقا دنیا لكه كيفا خويه سد يك سال عمري ما چند تلس بي چنام پيدا بن حتى دنیا خوش شوا بزي اخده كم دمرم جبونا تيه
1: ما هو يلقيتي
2: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا

بابي وخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقيت شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جيرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانی ما درواز بی زوزانی و یه قاسه گرونی لیشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امری مستد یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

تقول من جك بري مرمر شينكين بفيد لي وقت نهاران أم بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرين أسكرتي روناهية وآصابي من تورا بل بروي من بر بطابة صبي أزيب من أسكرتي جبر روناهية وآصابي من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهید من.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زيرا كتنا كيف سيجرقية تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميره هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لکه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

دستي لما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنبو يك دست بن كردستاني بباريزن هيفي بلن بكن ايد بيلة پوشماني بن دستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان نما

0: دياري الجوري خسته كواي قريب يعني وقته اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية قريب هبر بخاز كارن بري باجر بدنا ازمانه وياج داخل حتى بقي ارضي تفع بكر
1: لا
0: ما يا ابو فعنك ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مفكوره قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر مدزو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدام نمایه بندلی من میدان جبو هر چو چقا

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دست خانم ساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئة بوطان جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن أمهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا ده ده برخا قريشي

قرامن جكبري مرمر شينكن بفي دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادا بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازيب من از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید من.

0: incroyable. عيد البراء قدم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قدم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب ای دختره بج نزراب ویران از مالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm girim kebap giryebimin sed renk kırap ya leyteni kunru tırap veyran ezim malım kırap ya leyteni kunru vakar vey nazıka min tecid dur behiş girim zülfe tuhur veyran ezim malım kırap behiş girim zülfe tıraş biski siyah behnat hoş ey doktore çapık bimeş veyran ezim malım harap. Bi keyif girim zülfet reş biski siyah zülfet kamer eşka muhabbet amin lisar veyran ezim malım harap. Sutum reştim bi hesap lipirsi bu girme kebap geriye bimin sed renk azap veyran ezim malım harap. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران ازم مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران ازم مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun.
2: Bəli, son

خجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

وده جميشة تليجة مكاب قلمة أذكري رومي وده سيم خزن كلب جيبري مدانة ريكا دورة ونزانة مدودة دجمة بل بند روميا وي بندك قرانة خانو ده سيم كلب جيدر زيانة خي

قرم جكبر مرور شنكن بفيد لي وقت زنارم أم بس دكارم بسبرم بخاري شيام بلا خاينان دبن كبر سادة بشيرم أزغرتي روناهي وآزادي من تورا بل بيرمي من بر بطابة صبي أزيب من أزغرتي جبر روناهي وآزادي من از آرامات لی دایکامه از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهیده.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماء لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجير قي تراب باسمك مبدس تفدو بين زوزاني مدرباس في زوزاني ويا في فيكم أنا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيت الجانب جامير الرحاصل نكبوش في فايدة تراب میل دست افدا بین زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تیه

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا دلي جياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا دي دي بلخا قريش